شنو ددجك قالك عم قالك بك ابن بيضو زيدا وانتوزا تبرندن زيلان اري زيلان.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوای امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزر تجي فناني كل هذا كواي لبا تاني جي فناني كاصيرة سكات باي تلي بيتي فناني حبرة قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا سين يا سبي فنا بلا كبر فشياء بنقول سبي كلا تجي شياء ولا زر هو الكتاب شيا شارة في حماة شورة تيلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي عمري مسدك سال بشان تيلس بيرشان عم فايدة هذا سير بكم اسمي حياة الدنيا خوش شباب زي واخذكم قليكم دي جنان لا لا سانو تبرجي ازي واخذك من دوران عاد الدنيا يزاد نتهل يا مزلي من دارنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قول له اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آبام از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کن دو ویش بینی کاغاز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملبا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزر كادرين بشتا يا خشان

يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي كروني ليش اكوني مالا بابتا يا بكن كيف حنك وزو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسجد يكسال بچن تيلسي بيلي چنام فايدا من ديرسي قلنا دوزي واخبكم دمرم جبوها هانا سيا

سپاسکم. ارے والله صحتا ما مستاج خوش براسي بر استراني خوش نفسان دي يعني ها ها ما وصاج دلي مر مر دقه فيلي يعني

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروانی ما بابری کتیلی شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشي

دياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريمن هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام

0: 20 20 والله انك نورت البيت يا شريبي. هلا هلا هلا. وهذه باسه من شريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك شريبي. هلا بيك شريبي. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. اصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخوك كبش اجي خصيصي بلا قطع الشاي خوش بكري بيت الشركه. هيدا بكري ما هيدي.
3: لا ولا شريباني ما عم جاي. خلي سوي قهوه قهوه.
4: لا يا شريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كريب من صدرنج خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كنرو وخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو گرمه كباب گريه بمن صد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب.

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لكي شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير أفكت ناتك كوسي جرقي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

وده تميت تلي تمك بجن ما أذكر رومي وده سيم خذ كلام تبري مدان ركان ولا

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خودي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجيرجي سد يكسر عمري ما چند تيريسي بي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حسن نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا كان قول كان جاي يا

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايس بايس هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيل شبر شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتے نمج هر شر کناری واره مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو کلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيف و مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبو هرشو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزورا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و خوفانه دیده برخواق ریشویان

مالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب.

المعلم خراب. عيد البراق قامت مثال، وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شلون شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بش نظراب ويران ازم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران ازم عالم خراب يا ليتني كن رو وخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران ازم عالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت نادك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه